0: مثل بلدي في صميم الحياة بيقول اللي مش عايزني ما يلزمنيش.
1: Du lyssnar på,
2: K103.
1: K103
2: Göteborgs studentradio.
1: Och sitter du på
2: K103.se.